زود ما تعمدي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بخفيتي مدام صغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو لامبيانس سي كم موا تبغي لدانس